0: الو
1: الو،
0: كربوني ماجا حالي سلامة
1: الحمد لله، شباب وسلام اكون
0: شوتي انا نينا كلان دي بكتا
1: يا مو الناس يسلموا كيرومبا
0: تاكو بنا فاسي باسي مو سامويل مو كوبريكا سلام
1: تو الحمد لله مو سامويل سلام زاكي na wako wangu pia babiri sifa babiri maziza
0: ayayayaya

بسنت ما بر ازيكم البرونس او قبل لك ادو ما ورا جي 40 يوم نوتوش وشاكولا وحساب دون راهون تو موتيفيلا انت شاكا باتن منور انا نيكون لا نا حساب دو وكو ترا ملوكو ني ماتنا ماشيشه ورا سبتمبر ما كولا 2026